لكن نيمش قدر برخل بيتشارة شرايغو؟ هاي بيتشارة شو أمسمو بيجن سيل باشق شرك تردو ديدي دولي دالانغو ازدب چقنمدا كوزمگي جغلويت دغان دك كورنب كتدي